الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

خبير؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟

لكن واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب. لم انا مثله في حياتي هذا اليوم اضراب كيفاش نعمل واش معمول دنيا مشت وخلتني نسافر بالنجوم نسافر مع حبيبي.